قبرك سلبيزان سلع اسمد ليك سلين لقبرك مقار لمت ليك سلون اقرناك ديرو السان وين يجوسناك يقدار ليك عشقا ليك سوين

من الفن السك قليليس لمية أدك صديون وإذا كي تميزن وطغضليس الدنيس روح أني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف كارسن

شويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر رحي وقرش وبيس أمو شنيك تاويق أسمنا ضحد الكرموس أسر صغر في ميس نامولاش يغدير نادي الخيق.